0: على كل بقين قبلنا ده شكو لفهم على بقين كلفين موموت ما على بيرين زيني زي بوسي سمان بغلي واتي هاي كون كان سوتك سام بيجات وابالي بوسي سو فلو وانو قطي وابالو قبي واتا وينزي غاي ني بوسي سوز بالو قطي هاي نو مانا كونا كونا نو مون قبا ينكي زوين نو مايبه فلويني وام قطا يسكوني بوسي سو وچه هوا ونيغا زون ني بوسي سيز زفيغا اكوين كان again before سيسا تالي مبنا ده Artwork Sounds بيجيبين يوكوكو يس اي باتي Titio, Titio, Titio, Yami, Titio, Rata Wen.
1: Yeah,
0: Rata